0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: شكرا.
1: خد بالك من نفسك.
2: ما تخافيش، المهم انتي تكوني بخير.
1: انا بخير، ما تتأخرش عليا.
2: نو مش هتأخر. مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

0: بيبو
1: استاذ
0: عامل ايه يا حبيبي؟ والله وحشتني
1: انت.
0: بيقولوا متخاصمين؟
1: لا متصالحين يا استاذ.
0: دايما متصالحين.
2: عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا.
1: انت
2: عامل ايه؟
1: كويس.
2: عامل لك مفاجأة.
0: عزيزو
2: تعالى يا عزيز.
3: يا ريس
2: الدلع كله يا عزيز.
3: اهلا اهلا اهلا
2: يا بابا. يا بابا يا بابا
1: ازيك يا
3: عزيز؟ السلامة يا حبيبي. ازيك يا
0: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه؟
1: حبيبي
0: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يهدك فقلت له

علينا ده؟ طلع على ابوه اللي بيغير القميص بجمعه لبجمعه، ولا تعبريه بجسمتك بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: رأيك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا؟
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: لا ما بدها هالقد،
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

مش أجمل منها.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وغير أي حد.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: فينا نارا بجنة فنجان؟
0: والله
1: مين عندك مسافر؟
0: في كتير مسافرين يا بنت.
1: لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار
0: بدنا دولار
1: شو هالعين اللي عليكي؟
0: والله
1: عين
2: حدي. شو صاير؟ بعدكم عم تبصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لها. عندك شي حلو؟ من هون لاقي شرطين فوق.
2: قولي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.

0: خلي بصمي بصمي
1: بصم تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك؟
1: والله
0: عين عين حدي بجارتك. مين هيدي على بيتك؟
1: مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على مصر. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: شو ما بيجيك؟ ليش بتقولي قدامها؟
1: مش معقولة الا.
0: لك كيف مدمعة انت. من فرحي.
1: ان شاء الله.

0: شو حبيبتي؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: أنا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: كيف فاضي وأنت قدامي؟
1: لا عن جد هلأ.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه أنت شو بتحس؟ حاسة بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي.
2: حبيبي. مروان أفندي نفسه. أقعدي شوي. أقعدي حبيبي.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه.
11: لأن قصتك شيخ الشباب.
12: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: اطلع طلي أنت ما تطلع.
11: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
3: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحيات ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. ميرنا جميل. عايز اقول ميرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا كل واحد تاني.
1: يا نوبة حلوين.

0: ايدي كانت تركتك من زمان.
1: ايه ما بدها هالقد؟
2: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
3: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: ولعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: وقفوا، في شكوى.
1: شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي إيه؟
3: ما بدا

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبة بقلبها.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما هول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
9: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
7: هذا تاج الراس بتونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

بوب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بغازله
5: شوي حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا.
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاوب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الراس في تونس.
7: يعيش.
1: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

ونبعد عن عيون الناس.

انا ولا مره فكرت ان حتى نترك بعض. انا صار لازم فيل، انا صار بدي فيل.

0: الشوم عليك، واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
2: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
3: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المودية لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دبك انزا بيعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خذ الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
10: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

طيب لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدك.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس، للحجز
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن أصدق شيخ الشباب
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: نجمه.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله. وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: يعني ومين حلوين.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
4: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
4: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين
9: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس بتونس.
10: يعيش
4: كل ما مره. انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: مشاعري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد.
2: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
3: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا مش بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهية الفاهية الوان العيد الفرح بعيونك المحبة بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في
9: جيب.
12: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انتي هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي

0: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
2: خبيته الإعلاميين شو بيعمل؟ ما هو عن حالك مش هيك ما تسألنا أسئلة.
3: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
4: عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
7: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
8: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جرب تصوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد ما لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

Yeah, this is my job and this is what I do. Bring it.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر. خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر. وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر. إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: شوف
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح في السعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين
8: شو ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
3: هذا تاج الراس تونس.
9: يعيش
4: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: حدا زيك.
1: Thank you.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. بس خلاص ما تعافرش. يلا
0: دي واحده ثانيه. حلوين حلوين.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوش انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب
7: يعني النسوان اللي حصوروا معه
8: لأن قصتك شيخ الشباب
9: هذا اتهام حلو اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام
10: فيروز لنا نحن فيروز للشعب فيروز نتعلم منها هيدي السبت الله يطول بعمرها
11: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدال قد
1: وقفوا. في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدال.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، خطوات سريعه، واي مشكله بتصير بدكم تحلوها بسرعه لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون كامله من دون اي اعذار، وجوده الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

آخر كلامنا اتفقنا كان فراقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات محسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: الشوم عليك، واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد.
2: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
3: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: ولعاني؟ وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونها المحبه بقلبها
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: خبيت والإعلاميين
16: شو بيعمل ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا عزيلا مين بكي على
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
19: هذا تاج الراس تونس
20: يعيش
13: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
18: بدي اقول اسم الله عليك
12: عم تكذب
21: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
22: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
23: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي يلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونها المحبه بقلبها
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بدي
11: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح في السعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: خربيت الاعلاميين شو
16: بيعملوا ما هو عن حاله مش هيك ما تسالنا
12: اسئله انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف
19: هذا تاج الراس بتونس
1: يعيش
15: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
18: بدي اقول اسم الله
17: عم تكذب
4: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
16: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
5: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرفت كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق
12: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدا.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح اخطف القمر.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
7: بيب. ما بدها هالقد؟
8: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟
9: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
10: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
8: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
11: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني
12: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
5: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
5: وحضرت حبيبي.
4: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الإعلاميين شو
5: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة. من نبيكي على
7: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم
8: تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتها كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: اطلع طلي انت ما تدري.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد.
6: بوب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل اوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستارة كبيرة ومكسرة الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجملة مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جملة وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. ميرنا جميل، عايز اقول ميرنا جميل.
4: خلاص ما تعرفش. خلاص ما تعرفش. يلا دي واحدة تانية.
0: حلوين حلوين.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دبكة انزو قاب يعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب شوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بجنن
11: حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا اسئلة
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
16: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
17: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف
18: هذا تاج الراس في تونس
19: كل ما انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
17: بدي اقول اسم الله
5: عم تكذب
15: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
1: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق
16: شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان
11: ايه؟
7: ما بدها
11: هالقد؟ ايه؟ شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول
6: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك
12: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: ابني احنا طريقك.
1: يا حبيبي بتعمل ايه يا حبيبي؟
2: خلي
3: بالك يا حبيبي يا حبيبي.
2: انا اصلا
3: بستنى. لا تاني
2: كات
3: لو سامس دور سامس دور كات. انا اصلا بستنى.

بوب ستار رامي عياش في ثياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. ثياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: معاك هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي ايه؟
0: ما بدي.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوشي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروح السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي هلا اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بجنن
11: حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا
9: جاوب
12: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
13: المسرح بالسعودية
14: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
13: حبيبي
14: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
13: طيب الحديث
15: خبيته الاعلامية
16: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة انت بكي على
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف
19: هذا تاج الراس بتونس
20: يعيش
21: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول
22: بدي اقول اسم الله
17: عم تكذب
12: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
23: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
24: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق
25: بشو
26: مالك؟
25: واحدة غيري كانت تركتك من زمان
26: ايه؟ ما بدها هالقد؟
27: ايه؟ شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بحبك يا هبول عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك
28: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
27: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
29: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: شو حبيبتا؟
1: إنه شو بتحس هيك بس تكون لحالك بمحل فاضي؟
0: مش فاهم.
1: لا بس تكون لحالك بمحل فاضي شو بتحس؟
0: فاضي وانت قدامي.
1: لا عن جد هلا.
0: شو عن جد؟
1: شو بتحس؟
0: ليه انت شو بتحس؟ حاسه بإشي؟
1: مروان أفندي بدنا نسكر.
2: شو هاي؟
1: بدنا نسكر.
2: لا لا اللي قبليها.
1: مروان أفندي
2: حبيبي. مروان أفندي نفسي. اقعدي شوي، اقعدي حبيبي.

0: هلا هلا واخت اسم الله. ايه يا استاذ رامي يا عياش، احنا جاي نعمل الكليب ولا جاي تحب هنا على جنب؟
1: ما احب، انا ما اعرفهاش صراحه، بالصدفه شفتها.
0: ما تعرفهاش وايه اللي عجبك فيها؟ عود الخله دي
1: ولا حاجه بوجودك حقيقي.
0: يا سلام. طب يلا عشان نعمل يا سكاكر السكر يا مسكر.
1: اكيد. اتفضل يا ستنا. اكيد
0: اتفضل.
1: اتفضل يا استاذ فادي.
0: فادي

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: Your secret hair extension.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط التاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تيجي الراس في تونس.
9: يعيش.
7: كل ما
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله.
6: عم تكذب.
10: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
11: شو مالك؟
12: وحده
11: غيرك
12: اللي
11: تركتك من زمان.
12: ايه ما بدها
13: هالقد. ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول. عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
14: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
13: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما طبخه
15: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي انا رولا شمية ببرنامج والعاني على اذاعه اغاني اغاني.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

بتصوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: مسكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
6: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
6: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان ما بقيتش نجمه كبيره.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعرفش تعافرني. خلاص ما تعافرني. يلا نشوف واحدة تانية.
1: يا ابني ومنى حلوين.

0: Your secret hair extension.
1: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: بيب ما بدها هالقد.
3: ايه hey, شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسى تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: ولعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: انت طلع، انت انت طلع.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسي بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما هون عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت لك.
8: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

Thank you.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
5: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
6: ايه؟ ما بدها هالقد؟
7: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
8: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
9: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
7: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
10: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
11: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: خطف حالي مني ومن حالي سرق الحلم، تبكي زعلانة مني والمني عتب وين
1: وين. خطف حالي مني ومن حالي سرق الحلم.
2: ممكن يلا
3: انا اتاخرت
2: يا احمد زقنا مين
4: عايز
2: والله. اصحى يلا
4: يلا
2: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: في الأيام الحلوة، حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلم ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبة بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الإعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة. من نبيكي على
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

توب ستار رامي عياش في تياتر دو لوبيرا تونس، حفل أوركسترالي مع رامي عياش 21 يونيو. تياتر دو لوبيرا تونس للحجز

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعملوا فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأوليده.
1: بدلوا يحكي السكرتير واتساب حتى هذه تمارا
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني.
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في
2: وحدة قدام. ما أنا بدي أتحمل، قدام بدي أتحمل يعني.
1: أكيد عم بيخونني.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي

مع حدا برو طب عيبه لو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو طب عيبه لو.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك

0: بجنن حبيبي ما احلى بجنن
1: بس شفتك انا
2: جيب. هلا اذا
3: جيب.
2: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
4: المسرح بالسعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
2: الا زمان ما بربر
4: طيب والحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة من نبيكي على
2: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف
5: هذا تاج الراس بتونس
4: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول
1: بدي اقول اسم الله
2: عم تكذب
7: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
9: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

Thank you.

Yes, Moroccan you, baby.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: اسمك ايه؟
1: انا اسمي ملك.
0: وانا مستعد اعترف لك بكل حاجه بالتفصيل الممل.
1: يا سلام.
2: ترجع بلدك وتمسح اسم ملك ده من قاموسك نهائي.